0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Arabic and English.
2: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/ Arabic. بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
0: 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
4: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

0: 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
2: This is a 3ZZZ program replay.

0: You're listening to the Arabic Family program on 3ZZZ 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.

تأمل الرب لينا النهاردة من جمعة 10:10، آية بتقول: إن كل الحديد ولم يسنن هو حده فليزد القوة، أما الحكمة فنافعة للجمع. قولها تاني: إن كل الحديد ولم يسنن هو حده فليزد القوة، أما الحكمة فنافعة للإنجاح. أي كلمات صعبة شوية، لكن خلينا نفسرها. الجزء الأول بيقول إن كل الحديد، يعني لو الحديد كل، يعني الحديد كل، يعني الحديد أصابه التلم. يعني أصابه التلم، يعني الحديد صار غير حاد، السكينة ما بتقطعش، المقص ما بيقصش، الفاس أو البلطة ما بتكسرش في الخشب. فمعنى كل الحديد يعني تعب الحديد، يعني الحديد بقى غير فعال، مش شارب، مش حاسم، مش حاد، مش نافع. فإيه اللي يحصل؟ يقول إن كل الحديد ولم يسنن هو حده. يعني يسنن حده؟ المفروض إن أول الحديد ما يكل، صاحب الحديد سواء كان الفلاح يضرب بالبلطة أو الفاس أو السك اللي بيستخدم سكين أو مقص، المفروض أول ما يكل الحديد يسنن حده. يعني يسنن حده يعني يروح للراجل اللي بيسن الحديد، يديله السلاح اللي معاه أو الفاس أو البلطة أو أي كان، ويبدأ يسنه، يعني يجليه، يعني ينظفه من كم التلم والصدأ والجلخ اللي تراكم على طبقات السلاح اللي معاه. يقول بعدها كلمة غريبة: أما الحكمة فنافعة للإنجاح. ليه بيقول كده؟ لأنه بيقول إن كل الحديد ولم يسنن هو حده. ممكن الرجل اللي بيستخدم السلاح أو الست يعمل حاجة غريبة، يقول الكتاب فليزد القوة، يعني يزد القوة، بدل ما يروح يسن الحديد يضرب أكتر، يضرب أقوى، فيعتقد لما بيضرب أقوى السلاح يشتغل. هنا تحصل مشكلتين: السلاح مع الوقت هيتكسر في ايده، رقم اتنين لو السلاح قوي ما تكسرش، ايدي انا اللي هتوجعني، ايد الراجل اللي ماسك السلاح او الست اللي ماسك السكينة توجعها، لانه عمال يضاعف القوة عشان يخلي السلاح بات وحاد. تعالوا بقى للتطبيق الروحي. التطبيق الروحي ببساطة انه احنا عاملين زي الحديد. اذا كان الحديد اللي هو معدن قوي ومعدن صلب بيكل وبيتعب، كان بيحرق، احنا بيجي علينا وقت بنصاب بالتلم. يعني التلم روحيا يعني الجفاف، يعني الكآبة، يعني اليبوسة، يعني النشاف. في خدمتنا، في حياتنا، في علاقتنا بنشعر انه كل الحديد، ولا سيما لما بنعمل حاجات خلاص كل يوم كل يوم، شغل روتين كل يوم، حتى الخدمة روتين كل يوم، نفس المشاوير اللي بروحها، نفس الكلام اللي بنقوله، نفس الناس اللي بنقابلها. مرات اعتياد الأشياء بيصيبنا بالملل والكلل والتعب. وهنا بيقول كل الحديد. لو انت كليت، لو انت مليت، لو شعر انه في طبقات من الصدأ النفسي والصدأ الروحي بدأت تتراكم على حياتك، ايه الحل؟ كيف هو السبيل للخروج من حالة الكلل؟ في حل صح وفي حل غلط. الحل الغلط اني ازود القوة. يعني ازود القوة يعني اكمل زي ما انا، اكمل في شغلي واكمل في خدمتي واكمل في الساقيه اللي بلف فيها واكمل في الطحونة اللي انا فيها واكمل في علاقاتي، وخلاص اهو دنيا وماشيه ويوم بيتقضي وخدمة وبتعدي وشغل وبيخلص، يعني خلاص اهو ماشيه اهو ماشيه. بس خد بالك وخدي بالك، كل ساعة بتعدي وكل يوم بتعدي في الوضع ده الصدى بيزيد والحديد بيتعب بزيادة والنفسية بتتأثر أكتر. طب الحل الصح؟ الحل الصح ثلاث حاجات. رقم واحد: عندما يكل الحديد لنرجع بتوبة قلبية. رقم اتنين: عندما يكل الحديد لندخل إلى المقادس الإلهية. رقم ثلاثة: عندما يكل الحديد لننتظر المعية الإلهية. رقم واحد ونكمل وقت تاني: لنرجع بتوبة قلبية. أحيانا سبب الصدأ اللي بيكون في حياتنا بعدنا عن شخص الرب، ضعفنا، في ثعالب صغيرة دخلت حياتنا، أو في خطايا صغيرة عششت جوانا،
حد سأل نفسه قبل كده ايه اللي بيخلي الحديد بيصدي؟ الحديد اللي احنا سايبينه في الشارع او السكين حتى اللي في الدور، ايه الحاجات اللي بتخلي اي حاجة بتصدي؟ اللي بيخلي الحاجة تصدي حاجتين، رقم واحد المية، رقم اتنين عوامل التعرية، ودول الاتنين اللي بيخلونا نصدي. المية البحر، المية المالحة بالتحديد، ودي ترمز للعالم، محبة العالم، خضية العالم، كل العالم ما بيدخل حياتنا، كل العالم ما بيملك فينا، كل ما بنتأثر بالعالم ده بيملانا بالصدى، بياخدنا بعيد عن الرب وبيخلينا فيه تراكمات من الصدى والاتكال والاحتماء بالعالم. الحاجة التانية عوامل التعرية، الشمس والريح والهواء اللي بره وكل حاجة بتخبط فينا متسابين، ملناش قاعدة ولا شركة ولا حماية عند رجلين الرب، وده اللي هنتكلم فيه إن شاء الرب بكرة، يعني كلية جلسة في المقادس تحميني من أي صدى من أي فتور. عشان كده بصلي من كل قلبي إنه أول خطوة عشان ربنا يرفع كل تلم وكل حالة من الكلل إني أكون أمين في حياتي الشخصية، إني أراجع حساباتي، إني أتوب عن كل ضعف، إني أتوب عن كل عدم أمانة، إني أتوب عن كل مرة أنا كسرت قلب الرب. دي بتكون أول لحظة وأول خطوة وأول فعلا فكرة من خلالها الله يبدأ يبارك حياتي من تاني ويشجعني من تاني ويقويني من تاني. أقول الآية مرة تانية ونكمل مع بعض بعدين. إن كل الحديد ولم يسنن هو حده فليزد القوة، يزد القوة للاختيار الغلط، أما الاختيار الصح، أما الحكمة فلا فعل للإنجاح. الاختيار الصح إني أرجع بتوبة قلبية، الاختيار الصح أدخل المقادس الإلهية، رقم ثلاثة أتمتع بأعظم وأروع معيّة.

خامساً تأكد من سلامته. إن كان أحد ما يفكر في وضع حد لحياته، من المهم معرفة مدى جدية تفكيره بالأمر. يمكنك أن تطرح الأسئلة التالية: هل فكر بالانتحار؟ كيف وأين يخطط للانتحار؟ هل لديه الوسيلة لتنفيذ خطته؟ ما هو الدعم الذي يمكنه الحصول عليه للبقاء بأمان والحصول على المساعدة؟ كيف يمكنك مساعدته على الاعتماد على الروابط مع العائلة والأصدقاء والحيوانات الأليفة والمعتقدات الدينية وقوته الشخصية في التغلب على المشكلات؟ إن كنت قلقاً فعلاً، لا تترك هذا الشخص لوحده. تخلص من أي وسائل انتحار متوفرة، بما فيها الأسلحة والأدوية والكحول ومخدرات أخرى، وحتى إمكانية استعمال السيارة. سادساً، قرر ماذا ينبغي أن تفعل. الآن وقد حصلت على هذه المعلومات، عليك أن تناقش معه الخطوات التي سوف تتخذها. قد تحتاج لطلب مساعدة الآخرين في إقناعه على الحصول على مساعدة المختصين، أو على الأقل الخطوات الأولى للحفاظ على حياته. من هؤلاء الأشخاص شركاء حياته أو الأهل أو الأصدقاء المقربون، لأنك حينما تتشارك هذه المعلومات معهم فإنك تضمن أن ينال الشخص المساعدة والدعم اللذين يحتاج إليهما. سابعاً، تصرف. اعمل على تشجيع هذا الشخص على الحصول على المساعدة من مجموعة من المتخصصين والأشخاص الذين يقدمون الدعم. يمكنك الحصول على المساعدة من خلال طبيب صحة عامة، مستشار أو عالم نفسي أو مساعد اجتماعي، مستشار المدرسة، قائد مجموعة الشباب، خدمة الطوارئ كالشرطة والإسعاف، خدمة الصحة العقلية، المركز الصحي الاجتماعي، الكاهن أو القس أو خادم الرعية، خدمة الاستشارة عبر الهاتف مثل خط لايف لاين أو مجموعة مساعدة الأولاد. حين يقرر الشخص من الذي يرغب بإطلاعه، ساعده على تحضير ما سيقوله له. أعرض عليه أن ترافقه إلى الموعد، وبعد انتهاء الموعد تأكد من أن يكون قد ناقش مسألة الانتحار، واسأله عن المساعدة التي عرضت عليه، وساعده على اتباع التوصيات. في بعض الحالات قد يرفض الشخص الحصول على المساعدة. صحيح أنه من المهم مساعدته على الحصول على مساعدة، ولكن لا تستطيع إرغامه على القبول بها. عليك أن تتأكد من أن الأشخاص المعنيين يدركون تماماً الوضع. لا تحمل المسؤولية هذه بمفردك. ثامناً، أطلب منه الوعود. غالباً ما تعاود أفكار الانتحار الشخص، وحين يحصل ذلك من المهم له أن يتمكن من طلب المساعدة وإخبار أحد. أطلب منه أن يعدك بالقيام بذلك لكي تتأكد من أنه سيقوم بذلك فعلاً. تاسعاً، اهتم بنفسك. إن كنت تساعد أحداً يفكر في الانتحار، ينبغي أن تهتم أنت أيضاً بنفسك. من الصعب والمهلك أن تقدم الدعم لأحدهم يفكر في الانتحار، خاصة على فترة مطولة. لا تفعل ذلك بمفردك. تحدث إلى شخص ما مثل صديق أو أحد أفراد العائلة أو أحد المتخصصين. عاشراً، استمر بالاهتمام به. لا تختفي الأفكار الانتحارية بسهولة دون أن تحدث تغيرات في الظروف الشخصية والحياتية للشخص المهدد بالانتحار. فقد تتغير أوضاعهم أو مشاعرهم حيال الأمر، أو قد يشعرون بدعم أكبر وبالقدرة على التعامل مع الأمر. وفي جميع الحالات من المهم جدا أن يستمر الاهتمام والرعاية المقدمة من العائلة والأصدقاء. لا تختفي الأفكار الانتحارية لوحدها بسهولة، فالشخص بحاجة إلى المساعدة من أجل تجاوز هذه الأفكار.
إن مساعدتك له يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً. أين تجد المساعدة؟ في حالة الأزمات الطارئة، حين قد تكون حياة الشخص في خطر، اتصل بالشرطة على الرقم 000 أو اذهب إلى قسم الطوارئ في المستشفى المحلي.

0: اليوم هو قيمة الحياة.
1: الحمد لله على السلامة يا نرمين.
2: الله يسلمك يا عماد. ايه امال فين تونت؟
1: ماما زي ما انت عارفاها لو لسه فاكرة، هي على طول في البلد جنب الارض والزرع.
2: على فكرة انا جاية اجازة قصيرة لمدة اسبوعين، عاوزة ابيع الارض وعاوزة اتفسح، عاوزة اعمل حاجات كتير، مش عاوزة اضيع ولا دقيقة.
1: لسه زي ما انت يا نرمين، كنت فاكر السنين والغربة هتغيرك.
2: انا فعلا اتغيرت، شايف لبسي؟ شوف شعري بقى لونه ايه؟ الغربة عرفتني قيمة الحياة كويس قوي، وبعرف أعيش يومي زي ما أنا عايزة.
1: المهم دلوقتي تحبي تعملي إيه؟ أنا عندي كلية بكرة وبعدها أجازة.
2: يبقى النهاردة نقضيه هنا وبكرة نسافر سوا البلد.
1: اتفقنا. في أي مكان تحبي تروحي النهاردة؟
2: نفسي أروح الديسكو، نفسي أرقص وأغني وأشرب، أتمتع بالحياة.
1: أدينا يا ستي وصلنا للديسكو. تحبي أرجع أخدك الساعة كام؟
2: إيه ده سوفاج، معقولة يا عماد حتسيبني؟ أنت لازم تيجي معايا.
1: أنا عمري ما دخلت الأماكن دي.
2: بس تعالى تعالى، حد يسيب بنت خاله اللي ما شافهاش بقاله 10 سنين؟
1: كلها مؤثرات وقتية، أصوات وموسيقى عالية، إضاءة، بيلعبوا بالناس لعب.
2: سميها زي ما تسميها، المهم بالنتيجة. مش احنا مبسوطين؟
1: انا اقدر اسميه مخدر مؤقت.
2: انت بتفكر بطريقة شرقية، في امريكا ده جزء من روتين حياتنا.
1: الحياة ليها قيم ومعاني اسمى بكتير من الزار اللي احنا فيه ده.
2: بقولك ايه، كفاية مناقشات ملهاش حل، احنا جايين ننبسط. شوية يا عماد، سكة البلد مالها بقت طويلة قوي كده؟
1: ما احنا بقينا في عهد السرعة. عموما خلاص احنا فضلنا 15 دقيقة بالظبط ونص. طب انا هسيبكم تتكلموا مع بعض وادخل اريح شوية.
2: لا يا عماد، قبل ما تريح نتكلم في موضوع الارض علشان نخلص.
3: مالها الارض يا بنتي؟
2: عاوزة بيعها.
3: ازاي؟ ده أبوك الله يرحمه مرضاش يسافر معاكم علشان الأرض، وفضل هنا ومات هنا.
2: وبعدين يا طنط، إيه الفايدة من الأرض؟ أنا ومامي عاوزين فلوس نصرف. ما عندكش فكرة المصاريف شكلها إيه، والحياة قيمتها إننا نعيشها بالطول والعرض.
1: طب ما فكرتوش في الناس اللي عايشة من خير الأرض؟
2: إحنا مش مؤسسة اجتماعية، الدولة تهتم بيهم.
3: طيب يا بنتي خلينا نفكر، ننام دلوقتي ونكمل كلامنا بكرة.
1: نرمين، قوموا بسرعة، الأرض بتتهز، متهيالي في زلزال.
3: يا رب استر. نرمين،
2: إيه ده؟ أنا بحلم ولا إيه؟
3: يلا يا نرمين، إحنا مش بنحلم، إحنا في خطر.
1: إيه ده؟ الظهر البيت بيقع. يلا بسرعة،
2: الحقوني. لا مش عاوز أموت.
1: يلا يا نرمين، يلا بسرعة، حاسبي.
2: يا طنط، عمري ما فكرت في لحظات زي دي.
3: الحمد لله يا بنتي، ربنا ستر وجات على قد رجلك.
1: اشكري ربنا يا نرمين انها جات على قد كده. ناس كتير ماتوا في الزلزال وبيتهم اتهدمت في لحظة.
2: طول عمري بفكر ان قيمة الحياة في الفسح، في الفلوس.
1: دي كلها شموع المتعة الوقتية وعلى طول بتطفي.
3: الحياة قيمتها بقيمة الهدف اللي احنا بنعيش ليه.
2: انا ابتديت احس اني فاهم الحياة غلط، يا ريت تساعدوني اني افهم ايه هي قيمة الحياة.

وإذ نقترب من نهاية برنامج اليوم أرجو أن نلتقي بكم الأسبوع القادم بإذن الرب. وإن أردتم يمكنكم الاتصال بنا على هاتف الاستوديو رقم 9415-1923 أو رقم 0405-811-140. كما يمكنكم زيارة الفيسبوك بيج 3ZZZ92.3FM Arabic Family Program The Good News. ويسعدنا أن نعرف تعليقاتكم.

0: questa società oggi più che mai.
1: Scusate, ho detto testa, comunque sono Teresa Tritalia, mi avete già riconosciuta.
0: E delle sue manipolazioni.
1: Grazie mille di nuovo.
0: Purtroppo
1: ciao.
0: Non riesce né riuscirà mai a far tacere le grida di dolore di coloro che muoiono nelle tante guerre che si combattono. Non può colmare le sofferenze di milioni di bambini che muoiono di fame nei paesi poveri.
2: You're non listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following is the Egyptian program.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفياً. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026، كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: Every culture, every voice, every day. 3ZZZ.
6: البرنامج القادم البرنامج المصري.
3: Three Triple Z 92.3 FM
6: على موجة 92.3 FM.

عزيزي المستمع، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد متجدد لبرنامجك المفضل البرنامج المصري. مواعيد برامجنا المصرية أيام السبت والثلاثاء من الثانية وحتى الثالثة بعد الظهر، أمسيات كل أربع من الرابعة وحتى الخامسة، وكل خميس من التاسعة وحتى العاشرة مساء. تليفون البرنامج المصري لأي استفسار على 94151923. معكم في لقاء اليوم هايدي اسكندر، فكونوا معنا.

قرأت لك: لقد كشفت لي أنوارك الباهرة أنني برغم تديني وعبادتي وصلواتي وأصوامي فأنا كاذب، أعبدك باللسان لا بالقلب، إنني أضع وجهي في التراب خجلا من نفسي وانحراف إرادتي. لقد كشفت لي أنوارك الباهرة أنني برغم تديني وعبادتي وصلواتي وأصوامي فإنني سارق مختلس، أبدد أيام الحياة التي هي لك وأبيع للغواية والشهوة نفسي التي هي من عندك. إنني أضع وجهي في التراب خجلا من كسلي وإهمالي وقصور مسعى إليك. لقد كشفت لي أنوارك الباهرة أنني برغم تديني وعبادتي وصلواتي وأصوامي فإنني كسول ومتهاون، لم أسكب نفسي عند أقدامك ولم أفرغ قلبي بين يديك، فظلت روحي تائهة ونفسي معذبة بالعار والخجل. فاكشف لي يا ربي روحك، طريق الحياة الممتلئة من روحك.

نشط يابا ظهيرة يوم الثلاثاء والموافق الرابع من شهر أغسطس لعام 26. أعادة النشاط تقرأ على مسامعكم هايدي اسكندر. صرح مصدر مسؤول أن السفارة المصرية في أثينا تلقت إخطاراً من الجانب اليوناني يفيد بتلقي الأجهزة الأمنية اليونانية اتصالاً هاتفياً من شخص مجهول، رغم زعم خلاله قيامه بوضع بوات ناسفة في محيط عدد من السفارات الأجنبية من بينها السفارة المصرية والقنصلية الفرنسية بالإضافة إلى الغرفة التجارية اليونانية في منطقة وسط أثينا. وأضاف المصدر أن السلطات اليونانية قامت بإفاد متخصصين من إدارة المفرقعات لتمشيط محيط السفارة المصرية للتحقق من مدى جدية هذه التهديدات والتأكد من عدم وجود أي مخاطر أمنية بحسب المصدر. قامت السفارة المصرية في أثينا باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة فور تلقي الإخطار وتواصل التنسيق والمتابعة مع السلطات اليونانية المختصة. أعلن الهلال الأحمر المصري أنه في إطار المتابعة المستمرة للهزة الأرضية التي شعر بها عدد من المواطنين بوضوح، يوضح الهلال أنه أصدر أول بيان عقب وقوع الزلزال وأعلن خلاله رفع درجة الجاهزية وتفعيل مركز العمليات وخطة الطوارئ مع استمرار المتابعة والتنسيق مع فريق الاستجابة والجهات المعنية. وحتى الساعة 7 صباحا تلقى مركز العمليات عددا من المكالمات من المواطنين للاطمئنان والاستفسار عن الموقف، بما يعكس حرصهم على متابعة المستجدات. كما تلقى مركز العمليات عددا من البلاغات، من بينها بلاغ بشأن سقوط شرفة أحد المنازل بمحافظة السويس، حيث تم توجيه فرق الاستجابة على الفور وتبين بعد المعاينة عدم وقوع أي إصابات. كما تم التعامل مع بلاغ بشأن انهيار جزئي بأحد العقارات بمنطقة رود الفرج، وانتقلت فرقة الهلال الأحمر إلى الموقع وتبين عدم وقوع أي إصابات. فيما تواصل الفرق الميدانية تمشيط الأماكن التي ورد بلاغ بشأنها، ولم يتلقى مركز العمليات حتى الآن أي بلاغات تفيد بوقوع إصابات أو وفيات نتيجة الهزة الأرضية، مع استمرار أعمال المتابعة والرصد على مدار الساعة. ويؤكد الهلال الأحمر جاهزيته الكاملة للتعامل مع أي مستجدات واستمرار التنسيق مع الجهات المعنية وإصدار التحديثات أول بأول، كما يهيب بالمواطنين استقاء المعلومات من المصادر الرسمية. انتقل منذ قليل فريق من محافظة القاهرة إلى موقع عقار رود الفرج المنهار نتيجة الزلزال الذي وقع في الساعات الأولى من صباح أمس، وذلك لمعاينة تأثير الزلزال على العقار بالإضافة إلى معاينة السلامة الإنشائية لباقي العقارات المجاورة. وتم تشكيل لجنة هندسية لمعاينة وعمل تقرير مفصل وواضح عن الآثار الجانبية التي خلفها الزلزال في عقار رود الفرج المنهار، وعما إذا كانت تأثرت باقي العقارات المجاورة له من عدمه. وكان تلقي مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة بلاغا بسقوط جزئي بالعقار المكون من أرضي وثلاث طوابق. وتابعت المحافظة في بيان لها أنها لم يسفر الحادث عن أي إصابات أو وفيات، وتم إجلاء الأسر الثلاثة القاطنين بالعقار لدى ذويهم، وتم التنبيه على رئيس الحي بعمل اللازم لحماية المارة والعقارات المجاورة. ارتفع عدد ضحايا موجة الهجرة الجماعية للمغاربة نحو مدينة سبتة إلى 58 قتيلاً بعد العثور على جثة جديدة، وذلك في ظل استمرار عمليات البحث والإنقاذ. فإن غالبية الضحايا لقوا مصرعهم غرقاً أو نتيجة التدافع خلال محاولات العبور، وتأتي هذه الحصيلة في أعقاب واحدة من أكبر موجات الهجرة التي شهدتها سبتة، حيث عبر عشرات الآلاف من الأشخاص نحو المدينة خلال فترة وجيزة. بينما أعلنت السلطات الأسبانية بتنسيق مع المغرب بدء عمليات إعادة المهاجرين، مع استمرار الانتقادات السياسية والإنسانية بشأن تدبير الأزمة.
ولا تزال الأرقام قابلة للتغيير مع استمرار عمليات انتشال الجثث والبحث عن المفقودين في وقت تواصل فيه السلطات المغربية والأسبانية متابعة الوضع ميدانياً. أعرب بابا الفاتيكان عن بالغ قلقه أزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في مدينة سبتة الأسبانية، داعيا إلى إيجاد حلول سلمية وعادلة للمهاجرين الذين حاولوا عبور الحدود مع المغرب إلى جانب الأسباني خلال الأيام الماضية. وجاءت تصريحات البابا حيث خاطب المؤمنين باللغة الأسبانية قائلا: أتتبع بقلق الوضع المقلق في سبتة، طالبا من الله بشفاعة سيدة أفريقيا أن توجد حلول للسلام والاستقرار والعدالة. وتأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه تداعيات أزمة الهجرة مستمرة في سبتة، حيث حاولت عشرات الآلاف من المهاجرين معظمهم من المغاربة دخول المدينة عن طريق البحر أو البر في 30 و31 يوليو الماضي. طالبت 22 دولة أوروبية الاتحاد الأوروبي بتشديد الرقابة على حدوده الخارجية ومنع عمليات العبور الجماعي غير النظامية، وذلك على خلفية تدفق مهاجرين غير النظاميين من المغرب إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الأسبانية. ووجهت الدول الأوروبية رسالة مشتركة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي، دعت فيها إلى اتخاذ تحرك سريع ومنسق لمواجهة تداعيات أزمة الهجرة الأخيرة. وضمت قائمة الدول الموقعة على الرسالة كل من إيطاليا، الدنمارك، بلجيكا، هولندا، ألمانيا، فنلندا، تشيكيا وبولندا، وليتوانيا، سلوفينيا وسلوفاكيا، كرواتيا وبلغاريا، رومانيا ولاتفيا، أستونيا والمجر، السويد واليونان، قبرص الرومية ومالطا والنمسا. وشددت الدول في رسالتها على ضرورة عدم السماح بعمليات عبور جماعية غير منضبطة، محذرة من ترسيخ انطباع بإمكانية دخول أراضي الاتحاد الأوروبي بطرق غير نظامية. شهدت الساعات الماضية وتيرة أقل للتصعيد بين إيران وأمريكا وسط حديث عن استمرار محاولات الوساطة الإقليمية والدولية لوقف الحرب. من جانبه أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف بالمسيرات منشآت وتجهيزات تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر بالكويت، موضحا أنه استهدف حظائر الطائرات المقاتلة وأنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ومستودعات المعدات التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر، مشيرا إلى أن عملياته تأتي ردا على الاعتداء الأمريكي الأخير على منزل سكني في جزيرة قشم. وأكد في الوقت نفسه أن الجرائم والعقوبات والتهديدات تجعل إيران أكثر اتحادا وتماسكا في دفاعها، مشددا على أن عملياته والحرس الثوري جعلت اعتراض المسيرات والصواريخ الإيرانية مكلفا وصعبا للغاية بالنسبة للعدو. قال وزير الدفاع الأمريكي بيت جيست أن واشنطن كانت وما زالت مستعدة لضرب إيران بمستوى من الجاهزية لم يشهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وقال أن وزارة الدفاع الأمريكية كانت وما زالت مستعدة للتحرك بمستوى من الجاهزية لم يشهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية، مضيفا: كل شيء جاهز للتنفيذ. وجاءت تصريحاته بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مفاوضات جديدة ستبدأ مع إيران بعدما غلق شن ضربات عليها، مشترطا التواصل إلى اتفاق سريع. وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: من الواضح أنهم لا يريدون التعرض لهجوم، كانوا على دراية بحجم الهجوم لأنهم رأوا بوادره تتشكل حاليا، وما نقوم به هو التحدث معهم في إطار مفاوضات. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران ستجرى، ولكنه امتنع عن تحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق، وذلك بعد أن أعلن في وقت سابق أنه أوقف هجوما كان
وشيكا على إيران، أملا في التوصل سريعا إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز وحل المأزق المتعلق بالقدرات النووية لطهران. ومن جهة ثانية، كشف الرئيس الأمريكي عن تفاصيل خطة عسكرية واسعة كانت استهدفت إيران، مؤكدا أن واشنطن كانت على وشك شن هجوم ضخم يعد الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وكان مقدرا له أن يستمر عبر ضربات مكثفة ومتتالية. في حين أعلنت المبادرة المركزية الأمريكية أنه حولت مسار 35 سفينة ضمن إجراءات فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، وأفادت القيادة عبر حسابها على منصة إكس بأن القوات الأمريكية حولت مسار 35 سفينة وعطلت سفينتين وقامت بعملية إنزال على سفينتين أخرتين التابعة للمشاة. ونشرت القيادة الأمريكية فيديو يظهر طائرة مقاتلة في البحرية الأمريكية تقلع من حاملة الطائرات USS إبرام، قائلة تقوم حاملة الطائرات بالإبحار عبر بحر العرب وتدعم بالحصار الأمريكي ضد إيران. تواجه اليونان موجة واسعة من حرائق الغابات في ذروة موسم السياحة وسط ظروف جوية قاسية ورياح عاتية تزيد من صعوبة جهود الإطفاء، فيما اقتربت ألسنة اللهب من العاصمة أثينا لمسافة نحو 35 كيلومتر، ما دفع السلطات إلى إجلاء آلاف الأشخاص من عشرات البلدات والمناطق المتضررة. وقال رئيس الوزراء اليوناني أن البلاد تمر بأيام صعبة للغاية، مشيرا إلى أن سرعة الرياح وصلت في بعض المناطق إلى 100 كيلو متر في الساعة، وهو ما يحد من قدرة فرق الإطفاء والطائرات على التعامل مع النيران بأمان. وأضاف أن شدة الظروف الجوية في بعض الأحيان تتجاوز قدرة السلطات على التخطيط والتعامل معها، موضحا أن الرياح القوية تجعل تشغيل عشرات الطائرات مكافحة الحرائق أمرا غير آمن. أجلت السلطات الفرنسية نحو 2500 شخص من مناطق بإقليم فار جنوب الشرق البلاد بعد تجدد اندلاع الحرائق التي تواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة عليها وسط انتشار النيران على مساحة واسعة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحرائق التي تجددت في الإقليم دفعت السلطات إلى تكثيف عمليات الإطفاء بمشاركة نحو 1500 رجل إطفاء إلى جانب 10 طائرات متخصصة في إخماد الحرائق وست مروحيات في تدخلات جوية وبرية متواصلة. وامتدت النيران خلال فترة قصيرة على مساحة تجاوزت 1000 هكتار، فيما لم تتمكن فرق الإطفاء حتى الآن من السيطرة على الحريق بشكل كامل. وارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت المقاطعة في الأيام الماضية إلى 25 شخصا، بينما ما تزال مناطق واسعة من البلاد في حالة تأهب مع استمرار موجة الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب الأنهار. وذكرت وكالة الأنباء أن عدد الوفيات في المقاطعة ارتفع من 10 إلى 25 شخصا جراء فيضانات مفاجئة. وأسفرت كذلك عن إصابة 23 شخص. وأضافت الوكالة أن اللجنة الوطنية للوقاية من الكوارث والحد منها والإغاثة طلبت من حكومة المقاطعة التحقق في الحادث والعمل على تحسين إجراءات الاستجابة لحالات الطوارئ. وبهذا النبأ نأتي وحضراتكم لختام النشرة الإخبارية أزعناها عليكم من البرنامج المصري بإذاعة 3 زد.

0: كنا مع سميرة سعيد ومن يومي وانت. معنا على التليفون النهاردة مدام ليليان شاكر سكرتيرة البرنامج المصري. حنتكلم في موضوع السنسس اللي هو الإحصاء اللي طلبه مننا الحكومة ولازم نعمله، علشان لو ما عملناش ورقة الإحصاء دي وملناها كويس وبصدق وأمانة، على فكرة هيكون فيها غرامة تقريباً بتاع $400. أهلا بيكي يا مدام ليليان. إحنا ممكن نبدأ، تحبي تضيفي تقولي إيه بقى على السنس الإحصاء ده؟ عايزين نوضح للسادة المستمعين، طبعا إحنا كلنا أكيد جات لنا جوابات على البيت، بس إحنا مش عارفين نتصرف فيها إزاي، لإني مدين لنا ويب سايت على الكمبيوتر دلوقتي. إحنا ناس كبار في السن ما بنعرفش نتعامل مع الكمبيوتر، أوكي ممكن نملى فورمة بس إحنا مش عارفين النظام إيه، فهل ممكن توضح لنا إيه الخطوات وإيه اللي ممكن إحنا نعمله؟ فضل يا مدام ليليان.
1: اولا مساء الخير مدام هايدي، ويعني انا اشكرك ان انت اتحتي لنا الفرصه ان احنا نتكلم في الموضوع ده، لانه كمان لازم ما ننساش انه في ناس وافدين جداد على البلد، او مثلا طلبه او قرايب هنا جايين زياره لاحبابهم او عائلاتهم اللي موجودين في استراليا، فالحاجات دي بالنسبه لهم مش واضحه، فدي فرصة للناس إن هي تفهم أكتر عن أو تفاصيل أكتر أو تفاصيل أساسية عن موضوع الإحصاء الوطني اللي بيحصل في أستراليا كل 5 سنين. أولاً كل الموجودين يوم 11 أغسطس لابد إن هم يملوا الفورمة اللي حتوصل، الفورمة الخاصة ب المنزل المتواجدين فيه أو المكان المتواجدين فيه، سواء زائرين، طلبة على فيز مؤقتة، كل الناس اللي موجودين في أستراليا لازم يقروا بمكان تواجدهم ليلة 11 أغسطس. بالنسبة للسنة دي أول مرة الحكومة تفرض أنه الملء البيانات هتكون عن طريق الويب سايت، فعملوا ايه؟ بعتوا جوابات لكل البيوت وكل اماكن الاقامه وكل الاعمال وكل الانديه النون فور بروفيت اورجانيزيشنز علشان يملوا البيانات الخاصه بيهم. فهم يعني عايزين يحولوا الموضوع تبقى ديجيتال اور اونلاين. طبعا زي ما انت نوهتي انه في ناس ليست لديها القدره ان هم يخشوا على الانترنت ويملوا البيانات دي،
0: مظبوط.
1: فهم اتاحوا الفرصه انه يتصلوا برقم معين، والرقم ده هديهولك دلوقتي لو تسمحي تكتبيه عشان تقوليه
0: اتفضلي
1: بعد كده في اثناء البرنامج. هو يبتدي ب 18
0: دبل 0
1: 13 250، وهعيده 1800 130 250. ده الرقم اللي تصلوا بيه علشان يطلبوا انه تتبعت لهم فورمة على البيت. لازم يكون معاهم الرقم اللي جالهم في الورقة او الليتر او الجواب اللي وصلهم على عنوان المنزل، يعني كل بيت وصل له جواب كده ورقة واحدة
0: وفي رقم
1: رقم خاص بيه مكتوب سنسز نمبر،
0: زي كود نمبر للحالة بتاعتهم أو للبيت بتاعهم
1: أو يوزر نيم، لأن أنت لو هتعمليه أونلاين بتحطي الرقم ده كيوزر نيم وبعدين بتخلقي باسورد، ده لو هتستعملي الأونلاين. مش هتستعملي الأونلاين هتتصلي بالرقم ده وتقولي لهم السنسز نمبر بتاعي أهو، وعايزة حد يبعت لي الفورمة على البيت أو هتجيلك بالبوستة أو.
0: وممكن على فكرة بيطلبوا ناس تيجي تساعدهم في ملو الفورمة لو أنا مش عارفة ملاها، ما أنا خايفة أحط كمان بيانات تبقى غلط، فدي هتبقى برضو هتبقى عليها معول آخر إنها تبقى ممكن تكون غلط ممكن تبقى صح، يبقى أنا اللي هتحمل كله، فاهمة؟ فلازم حد يجي. اتفضلي.
1: في نقطتين في الموضوع ده. النقطة الأولانية، أنت عندك رقم 13 14 50 1 3 1 4 5 0، ده للمساعدة باللغة العربية يعني الترجمة باللغة العربية.
0: نقول تاني
1: 13 14 50 أو 1 3 1 4 5 0.
0: 1 3 1 4 5 0
1: ده للترجمة العربية. يعني هتطلب أنا عايز أتكلم مع حد يتكلم عربي فيساعدها على التليفون. والنقطة الثانية خاصة بموضوع الفرم اللي هتيجي على البيت، لازم اللي يجي لك البيت وانت بتفتحيه الباب تقولي له لو سمحت وريني
0: الكارنيه بتاعك أي حاجة او الاي دي بتاعك،
1: انت جاي من السنتز اوفيس
0: الاي دي بتاعك،
1: لانه انتشرت في الاربع خمس ايام الاخيره دي انه في ناس في جانج متخصصين في موضوع ان هم بيجوا خبطوا عليك ويقولوا لك انا من السنتز اوفيس وعايز رقمك واديني بطاقتك واديني مش عارف ايه،
0: بياخد المعلومات
1: الكلام ده مش مظبوط.
0: يعني نحن نتأكد لما نتأكد من فتح الباب لمين قبل ما ندي أي معلومات، بناخد الاي دي بتاعه، صورته هتبقى على الاي دي، اسمه، ولو ياريت كمان تقدر تصوروها بالتليفون للاحتياط، هذا البني آدم تصوروه بالكارنيه بتاعه. ده ما عرفش، دي فكرتي أنا، فمش عارفة هي تكون صح بقى ولا.
1: هذا الموظف المفروض انه لو هيجي لك الفورمة على البيت تفتحي الباب يوريك الاي دي بتاعه، تاخدي منه الفورمة وشكرا مع السلامة، باي باي.
0: ده المفروض يبقى كده الاحسن، مفيش
1: كلام ولا تديله اي
0: معلومات
1: تفاصيل عن حياتك ولا عن اي حاجة يعني ولا اي تفاصيل. ارجع تاني واقول انه موضوع الاحصاء الوطني بيتعمل كل 5 سنين، ده موضوع الزامي زي ما ذكرتي مسبقا. اللي مش هيعمله هيبقى فيه عليه فاين، بس قبل ما يبتدوا ندخل في المتاهة بتاعت الفاين، هم السنسز اوفيس هيبعتولك كذا ريمايندر او تذكير ان انت ما اشتركتيش في الاحصاء الوطني، وانت كده بتحطي نفسك في موقف انك تدفعي غرامه ماليه، وهيبقى يبعتولك بعدها. بس الغرامه حوالي 368 دولار
0: 364 وفيها يومين
1: يعني وفيها 14 يوم
0: وفيها محكمه على ما
1: اضربي 368 في 14 وهكذا
0: وفيها محكمه، ده مع الغرامه كمان، يعني مش بس غرامه دفع فلوس
1: وخلاص. بقى محكمه دي ليتر ستيجز. الورقة اللي وصلتها كلنا دي فيها بيانات عن ايه اللي المفروض تعمليه لو انت هتعملي اونلاين وهتخشي تعملي ايه وهكذا. دلوقتي الاسئلة اللي هتجاوبي عليها اونلاين او في الفورمة فيها شوية تغييرات عن السنين السابقة او السنين الماضية. من ضمن التغييرات دي انه هيسألوكي عن الخلفية الجنسية ليكي، يعني احنا عارفين ان احنا عندنا اقروا قوانين بان الـ LGBT الناس اللي هم ليهم خلفيات جنسية مختلفة اقروا بيها او خلاص اصبح في قانون ان الناس دي رسميا ليهم الحق ان يعيشوا حياتهم طبيعي زي كل الناس. ففي تغيير في السنسس، ولكن انت ممكن من حقك ان انت تقولي I don't want to answer this question، وحتفي تحت خالص بوكس او ويندو هتكتبي فيه I don't prefer to او مش عايز ارد على السؤال ده.
0: طب كويس ان في حرية للرأي، يعني
1: الاوبشن انك ما ترديش على السؤال ده لو مش عايزة، انما السؤال الخاص بديانتك او طائفتك ده
0: إجباري.
1: سؤال إجباري لازم إجباري تجاوبي عليه. وبرضو في الآخر في ويندو أو بوكس كده للناس الطوائف المختلفة اللي مش موجودة في الاختيارات اللي فوق، يعني الاختيارات يقولك أنت أرثوذكسي، أنت بروستانتي، أنت كاثوليكي، أنت ممكن تحت تكتب قبطي أرثوذكسي مثلا، قبطك أرثوذكسي أو قبطك كاثوليك أو كده، يعني مهم ممكن تقولي في البوكس اللي تحت ده خالص انت سبيسيفايد من انهي سكت او من انهي طائفة.
0: اوكي، ما تقدريش تكتبي مثلا كريستيان بس؟
1: لا، هو مديكي كذا
0: اوبشن
1: 7-8 اوبشن. لو انت عايزة تكتبي مثلا لا هو لازم يبقى كاثوليكي
0: لازم
1: او كده. مثلا الجماعه بتوع الهندوز دول كذا سكت كده يعني. فانت لو السكت او الطائفه بتاعتك مش موجود في السبع ثمان اوبشنز دول الاختيارات دي تكتبيها في البوكس المفتوح تحت ده. كل واحد عارف طبعا هو طائفته ايه, بس لازم ده سؤال اجباري لازم تجاوبي عليه.
0: طب ده من ضمن الاسئله الاجباريه. اوكي في ايه تاني؟
1: هو طبعا الإحصائية الوطنية بتحصل كل خمس سنين دي إيه أهميتها؟ يعني ليه الدولة بتعملها؟ الدولة بتعملها لأنه بتطلع من المعلومات دي بمعلومات مفيدة جدا عشان تقدم خطط وخدمات عامة في المدارس, في الرعاية الاجتماعية, في الرعاية الصحية, في النقل, في البنية التحتية, في حاجات كتيرة جدا البيانات دي. ولذلك انت قلتي لازم نكون امنه جدا في افاده البيانات, وده حقيقي لازم تقولي بالظبط. هو اولا مكتب الاحصاء ما بيشاركش معلوماتك دي مع اي جهه اخرى في البلد,
0: بتبقى سريه
1: ولا جهه حكوميه. المعلومات سريه جدا, ولا جهه حكوميه من حقهم ياخدوا بيانات اسمك او عنوانك او دخلك, لانه برضه هيبقى من ضمن الاسئله الاجباريه دخلك كام اسبوعيا. فالحاجات دي كلها مش متاحه لمكتب الاحصاء الوطني انه يديها او يبروفايد لاي حد, انما المكتب هيدي معلومات عامه. يعني كم واحد عنده 60 سنه, كم واحد عنده 50 سنه, كم واحد بيتكلم عربي في البيت, كم واحد بيتكلم تشاينيز او هندي.
0: ما هو من ضمن الاسئله بيقولك انت بتتكلمي لغه ايه في البيت, عربي انجليزي تشاينيزي.
1: من ضمن الاسئله هيقولك انت بتتكلمي اي لغه اخرى غير الانجليزي في البيت. فهو برضو بياخد ليه المعلومات دي عشان يقدر يعرف انه في منطقه سي برانزويك في عايش 20,000 بني ادم بيتكلم عربي جوه البيت. ليه بقى؟ علشان يحاول يوفر له في أقرب مستشفى لبرانزويك حد بيتكلم باللغة دي. أو مثلا في النوادي الاجتماعية أو النيبرهود واتش ايرياز أو النيبرهود سنترز أو الكوميونيتي سنترز يلاقوا حد بيتكلم اللغة بتاعتك بتاع 20,000 اللي عايشين في المنطقة دي. لكن في العموم مش هيدي تفاصيل عن حياتك الشخصية. أنت أو أنا كليليان هيقول لي ليان شاكر ساكنه في العنوان الفوق, مش كل ده مش هيطلع بره السيستم بتاعهم. ده تقريبا كل اللي حابه ان انا اقوله. واهم حاجه زي ما قلت ان انتوا تجاوبوا بامانه عن الاسئله. واكد تاني انه اللي هيكون موجود في البيت يوم 11 اغسطس سواء زائر سواء جاي من انترستيت من ولاية أخرى بيزورك, بيبي اتولد في الليلة دي لازم يتكتب أو يتعد في الإحصاء ده. لو البيبي اتولد في اليوم ده أو قبل بيومين لازم البيبيهات تتحط في
0: التعداد.
1: كل الحاجات دي مهمة جدا إن هي تبان. لو أنت عارف إن أنت يوم 11 ماشي بره أستراليا رايح في رحلة خارج الدولة مش لازم تعبي
0: وبعدين لازم يكون عنده إثبات إن ما كانش موجود في البلد في اليوم ده. هي دي بقى
1: المشكلة, لازم يكون عنده إثبات.
0: على فكرة احنا ممكن نلتجئ لأولادنا لأحفادنا يملوا لنا السنس ده بدل ما احنا نلتجئ لحد غريب مثلا ندور يملها, لأن الولاد بيبقوا عارفين أكتر مننا احنا ان احنا الجيل القديم. فممكن هم يساعدونا ويساعدوا احفادنا تساعدنا, لان الجيل ده طبعا بيبقى فاهم ودارب كل شيء. anyway.
1: وكمان في زي هاب, مش عارفه هاب دي يعني ايه بالعربي, او مقر للتعداد. هتلاقي موظف في وولورث معظم الاحياء موجود لمساعدة اللي عايز الانتريز او الكفيفين او الناس اللي عندهم ديسابيليتي. هيتلاقي في واحد قاعد في وولورث شغلته ان هو يساعد الناس او يرد على اسئلتهم. فلو تخش على الويب سايت بتاع التعداد هتلاقي فيه مكتوب سبورت، وتلاقي اللوكيشن اللي انت عايش فيه، وتلاقي اقرب وول وورث ليك،
0: هتلاقي فيه الموظف ده موجود هنا.
1: هتلاقي فيه موظف لو وصل وول وورث هيسأل على الموظف بتاع التعداد هيقولوا له موجود. فدي كمان حاجة متوفرة للعايز محتاج مساعدة.
0: أنا متهيألي كمان في الشركات بتاعة الإتش كير اللي فيها الناس المسنين أو الناس اللي مش بيقدروا يتحركوا، دي ممكن على فكرة تساعدهم برضو في ملء الاستمارات، وبتهيئ ناس موجودة تساعد الناس اللي محتاجة تملى الورق أو تملى الفورم وهي مش عارفة تعمل إيه. على ما اعتقد ده يعني ده اللي
1: هو اكيد في مساعدات متاحه سوشيال، يعني جارك مثلا، انت اصحاب مع جارك اكيد تقدروا تساعدوا بعض. مثلا زميلتك في الشغل برضو اكيد ممكن تساعدوا بعض. يعني هو اللي انت قلتيه ده مش موجود في رسمي، بس طبعا اكيد لو انت عندك كيرر
0: اكيد ما في ده
1: اللي كيرر في البيت تقدر تساعدني. طبعا ما فيش مانع ان هي هتقدم المساعده دي. المهم ان يوم 11 اغسطس لازم تعملوا كومبليت او تخلصوا موضوع الفورمة دي، سواء وصلتك عن طريق البريد او طريق حد ممثل للهيئه او لمجلس التعداد السكاني. ومعاكي لحد يوم 14 تبعتيها بالبوستة، يعني تبعتيها بحيث توصل قبل يوم 14 أغسطس لمكتب التعداد السكاني.
0: في معلومة تاني بيقولوا لو انت دخلت معلومات وطلعت غير صحيحة ومضللة بشكل متعمد ممكن توصل العقوبة ل 3640 دولار أسترالي. دي كمان معلومة جاتنا مظبوطة،
1: وده يعني علشان كده بننوه ونؤكد
0: معلومات صحيحة، لازم تكون صحيحة أسترالي. دي كمان معلومة جاتنا مظبوطة،
1: وده
0: يعني
1: علشان كده بننوه ونؤكد
0: معلومات صحيحة، لازم تكون صحيحة،
1: لازم الناس تحط معلومات

0: 1-800-13-0-250. يبقى نكرر 1-800-13-0-250. وبعدين للترجمة العربي مثلا لترجمة لأي, أو ما ظنش الخط ده هيكون لكل اللغات ولا بس للترجمة العربي اللي هي 13-14-50؟
1: لا كل اللغات, هي كل اللغات. تطلب اللغات. إنها تتكلم مع حد أو
0: وتطلب اللغة بتاعتها
1: مع أي حد تتكلم معه.
0: تطلب اللغة بتاعتها. طيب في حاجة تانية نحب نضيفها ليليان ولا خلاص كده؟
1: لو تعيدي لهم الرقم بتاع
0: اللي هو 13 13
1: 14 ده يبقى حاجة عظيمة جدا.
0: طيب ألف شكر يا مدام ليليان ولجهودك, وبنتمنى لك التوفيق في حياتك, وما تنسيش تملي السنس ده اللي بقولك عليه. لو عوزتي مساعدة كلمين. اوكي ليليان, الف شكرا, الف شكرا.
1: سلام يا حبيبي, سلام, باي باي, بالتوفيق, مع السلامه.

احنا بننوه كمان بعد مدام ليليان شاكر، احنا بنشكرها جدا لمساعدة البرنامج المصري. ليليان شاكر سكرتيره البرنامج المصري. بنديكم كمان مره تاني رقم التليفون للاتصال لو انت ما جاتلكش فورمه او جاتلك ومحتاج مساعده على 1-800-130-250. ونكرر 1-800-130-250-1-800-130-250. لو طلبنا الترجمة في رقم تاني للترجمة لو محتاجين حد يترجم بكل اللغات، انت ممكن تطلب الترجمة العربي لو انت بتتكلم عربي على 131-450-1350. اللي محتاج أي سؤال بعد البرنامج حننتظر 5 دقايق ونشوف اللي محتاج أي أسئلة يسألنا وإحنا ممكن ندله يروح فين. ألف شكر لمدام ليليان شاكر. بالأغنية نأتي وختام لقاء اليوم. سعدة بتقديم برنامج اليوم لكم هايدي اسكندر. لقاءنا القادم يوم الأربع غدا من 4 إلى 5، ورقم التليفون على 9414.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورد غنب عيش سينا مش هذا الخبات طيبي ورسلام السينا يبا ورد أخوي تيتين بوز أخو ثريتو بزيد حراري يتبع محرير زحتنا كود كبتشيش تي اف ام داندي بي أستراليا بعد ملبن مقال بينتا كل سلاسة سلات بعلي شيش سابق إلا وحر الساعة ملبن نسا كود بدو فلاي بي سراج دخو ذات زخان نسا تريب زيد ويب سايت بيم www.threetbz.com.au بي تابعو متين او داونلود مشام يتفرقان
1: قرطن نابي سنهوجي من ناجف احمد رالي تخيش ساخاي تلت سمحي لك ازنام زحتين حرات احد حمستي احد زحتين كوشيش تنتارقك بحاخ زحتين حرات احد حمستي احد زحتين كوشيش تنتار يتي تنو بيزال خسري تريبل زاد حراري اي تبان تا اي رأي خوليم لاي بزكي كالنو تلت سمحي لك ازنابي مدوول ما اي رأي خو مستتفرقاخو بنا جمعت كبالي بورين تنا
0: Also zum Kurrenten und sagst ihn am HARA3GPZ@hotmail.com Matra it for a kind. خاجو تسمى تشلم راجو نتواكريما نسورة خزاناج
1: أنا عبد الرحمن أبو بكر و
0: أم محمد جميل
1: يتي تنوى بزال خسري تربل زيت حراري تابانتا
0: خزيت لما دكوتا
1: برنامج زناوني قلازانا زال الله قولي قرآن بنتا مسابي نسمع وين نتعنب

يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر

تترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس

0: الدنيا تستزيلي المتقزع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نيزن يوم الله لبيتي وكتبنا التاشمة بحرزم إمام الترمذي ورزاشو حديث به رسول زنيا صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات بايما أتوقنا. رسول زنيا بزيت أوني صلاة وسلامتين بربيوا حديث سيبه: كم جنة كفون لكم يا سل الدنيا تبي روحتي تألازات شئيات انتا، كم عذاب ساد كفون يقف زالوم الدنيا تبي روح ويك مام سيزال شئيات انتا بايتي واتلي مدنا. رسول زني بزيتون صلاة وسلامة ينبر بيوا الدنيا تزيوار ما تسيلي زنتي قزعما حج إرزيتا زيتي ما لا تستيزي بيم زنت شاخر كوتا أتلي مدنا. قلت قدر ما تبيه جوا زي مرينا زر نساء كوتا إمرونا الدنيا تستيزي ومقدم بي قلتا زي خطرين بي متخطروهم زر نساء كوتا أتلي مدنا. إحريز روح مخ يقوم سيما تخشازات الدنيا زي وارتا تستيزي لمتقزة إنتا كلا أينته مرخب لي فيز بي أوركو تشوك ألات ألاي زوبي آني ما جاخ بايتي أوركو تيك أمسحل نيزخ أنا ساعة روحو ما خلف ما تلازاتو ما بل ما الله زي مريوي ما تيمر زي خطريوي ما تخطر أوركو تتأبيك بيت خيشال روح زي تلازاتو زي خالف ما حق لي زي تندعى أورلي مايو يرخ بزالين تا كل زوبيم آني ما جاخ تلزات روح زو زباليما زيدودك إيه أورو يرخ بزالين تا إحريزو الله لزايما قدير واويجوم باوا مسكينوم أور بيحيجيما أور أوقبي منبرتي وزميحرة قدراو ترخ بكتا زاشين تا روح زو تتنادئي كتا زاشي قافي تستي ترخ بكتا زاشي ما كنا أوت كفون زليد قافين تا روح زو تيم رازات كفون زليت أم زلات كفون يلي تسألين تا حيي زاي مزيد قزالي سينا بي يتيح رزالين تاوا يبيم الله ويكرحنا يزخانا ساعة وسو والدي كم جنة كفون ياستي ما عذاب إسات بيروح قدان ديو ملايا مموقع واجب زخانة بي عمرين تا يو ملايا لي نفات إما يوغو متريقس تيزو ياش سالقافي فقد تزالان تا الله زي ستئو أقل نعمتو أور بي يوي لازالين تا إحريزو كم جنة كفون ياستي ما عذاب إسات بيروح إزالقان ديو نوك إكو تليم ويتقدر ما تبيه جوا فضلي ورحمة صوبي نبيات ورسولات غفر لينا أزياتو زيتي مرو بوما وحي بيزدي جلي واتي وقوما التايا بوردو الله أسو والديو أوش بيزي مرو بيوا أتوش بيزي خطر بيو جمعو قويتا لوخاج زيتي مرو بوكو تبي إنياج لي قويتا فضلي ورحمة صوبي أغازلو نما أتي وقونا يين تاما أزياشو زيت خيتلا أوردان ديو زيليت أنتا وشو بي زيتي مربيو زاشما زي خطرو بي زيت خطر قافي لما يويرخ بزالين تا يو زميحة رقافي الدنيا تبي سالوم البريق زاوتوا حنقول راحو يقنيال آخر بيم قوتا ترخ باخو زايو جنة بي يتقوني لما يويرخ بال نبيات وا رسولات زايو يخالف زالين واي بيتي حرال الدنيا تبي سالوم زل أور بيتي نبرال مدفرا جوا أري حالة بيتي نبرال الدبي إسقاز بحروم آخر بيم واي وازلات في نبرال سينا زيني فبا ايام بي سينا بي تحرال حريز قوتا بدر متى بيجوا نبيات ورسولات زيلاخ نزو إنياج كم جنة يستيما عذاب إسات في روحك إذا الأوقا وموقا سلتي فركينا وسولتي بهائي من بري بازار أين حالة بيت السنبرة سبحان الله الله فرت موقام زنارم حيا وحشمتم زنارم وسولتي دوات آي كتب السنبرة أزوك تزوم زيك أرو قويتا زي خليك أيو بهائي ماش كتب السنبرة ينتاما قويتا الحمد وشكريك بقى إحريزو كل زنيم آخر زنيلي موارقي زنيلي سنك زنيو نتألفي في زبيت خيشال مؤمن خيراتو ديك أشون توابجيح انت زلايبي تيد خيراتو مزلك إيش هبي أجريو متألفي نبري بحل لوك أنيال زلايبي فرضي واتكامل قرا زيادة مفاجأة ما سنة ومدبلبي آخر زولي مشوقل أورو مرخبتين تا وسحلو غارزو مدقو مسلي جنزو مقدزو مينيوتون أورين تا قويتا قدر ما تبيه جوا فضلي ورحمة صوبي نهيلك علي زم فرق نعمتات بشي لمينما إدي بناش هزانا خيرات بيم الله لك أجتي بيز عشقا فيو آخر بيم أورلي ماي بي إشي المحل إحريزو الحاكم مستدرك كتاب زي بورزا شو حديث بي علي ابن أبي طالب قويت حنجيل لي وزقازو بي ينتا زالقا فيو زيارة موشة ليزو زال فضلي زو رسول زنيا ذاتي وقو نساء قال صلى الله عليه وسلم ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح وكان له مخرفة في الجنة ومن خرج مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي وكان له مخرفة في الجنة بايومي حديث في رسول زنيا صلاة وسلامة بربي واتي وكنا نيزوم اسمشا بحر بايتيم إيرس بوتي بحر ينتازا الأسؤو زيارة الذي واتا قافي لي 70,000 ملايكة تاج إلى ويزانيك إيسي استغفاري عشو لحل أزوكو تزوم جنة بحر شي نبرحل يكو تزوم استانيا بحر بايتيم إير إسوات أتي بحر ينتازالو زيارة لزي واتقا في ليم 70,000 ملايكة تاج إلا ويمشيك إيسي يزوم إير تقويك إيسي استغفاري عشو لحل أزوكو تزوم جنة بحرشي نبرح البيت بيتي وكنا حريزو جنة بحرشي مرخب بيتي سبحان الله الدنيا توا حل بيلو زال نعمة واتسي جمع بي يتقني زالما وروسو زيد قطون تا أزوكو تزوم أحد جنة لفو كيك ألوغيرا بسيوا بسايزو يوار زالين تا جنة بو زالو غافياج بسي زيكوج أو ساء التاجزو ألاي بسي هيك ناما يي أي نبي زي أبدي وارزالين تا إحريزو لفو زايو ساء أزوكو تزوم بسي زانا مزيكيك النساء سبحان الله سم بي أحد يخني مام الدنيت بيزال لفوا الدنيت بيزال بسي بح وروسو يتقاب توزالو ملتا كورزوم سوچ نزوم تقيم زوم وروسو يتقاب توزالو ملتا يخني مام مسلم ينتا زال حرق زو مفاجئ لي زيارة لي موتا زوبي يوي مسلي من يتون لمايو أجري وقوي تفضلي ورحمة صوبي يرخبي لي شرط إزوم الله لي لما ني زوبي كوشتي بياشين تا حيب الواجبات وياشالي يد كاملة ليلوني التاقرام زاشو لو يرسمي ليلوني بايتي وزلدبل بي الله بأجري مفاجئ لي متي بايتي بي ني زنياو مقوج أبي زيارة ناشين تا يزوم رحمة بجيح زيتا قوي تقدر ما تبيه جوا ينتازالو مفاجأو شرعي بي زاردي وأمري زيتا لي بايتي أجري ومرخب لي متعاش حق بايتي بمقوج أما الله لي بايتي ما موشي نبري بنحل كل ناشا زانا خير ديلاق جمي بيم الله رحمة صوبي أجري ومرخب لي نيزن يو الله لي متي مقوج أبي موشي نبري بنحل حريزو كل ناشا زانا خير بيم يرنوا يفالسون مدبل كمرياء كفون يتناوز الحالة جمي أم دل حبيعت قال أزوكو تزوم أحد شيئي وقور نيبي أورزي مسالي ومزاشا قافي إساشي وبحر لي دل حي نسو بيان خان لي وقرا أزو دل حي بمسلت لي توبتو موشي نبري بحل آن نيه إيبي أورد كيزم خبايتيزو دل حي بيسال تعميل إحريزو حياة بيسالنك إيسي الله فرد إذا شبين دين إكوتوني لم ديما زي لمدني وشوت بيويل زالاج نخوني والله بنتوك سانا رسول زنيام قال صلى الله عليه وسلم لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة بايما أتوقنا مؤمن التدني في يقاتك إيسي آخر مرخبت ذو جنة يخونك إيسي يسمى خير بي أروس ويتأفو ميل دينك أوتو مسمعو يتأفو ميل الملمد خسارة انتا زلمدو بياشوز العبادام زيس لد انتا إذا خانسا دينك أوتو مرخب مسلم أروس ويتأف بأمر انتا سبحان الله أروا أريو ملايما الدنيا وآخرة بنفا أوتو مرخب لي دينك أوتو ملمد أبيك بيت خشال رحمة بجيح قويتاو تقبينو تقسانا عذاب بلا جنة يبو مقافي عجسو يونينا مؤمناتو ترخبا خزايا وجنة يرخبو زالات يونينا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
1: السلام عليكم السلام عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيد كدر خويا جايسين مويزو لي تبزاش المخبرات ولا حد المكرمنا خبراي زباحهم أمير سمان انتي متكيدم بهم حسني خبراتهم هوجين باك لازانا باك الجيزات بهاد ليوات خيتاي جيلم فايدة تريخ بزا لحد نسينا أشارة أنت زي صاحر يوسن رئيس جيسي وردين بدرياتيوكم حرر يوسن بيس سيكاو نبكي ديال زال اللي مدوين بهم أحد موي وريك أشارة شو تمحيري تمحيري بين تيتر خبازا لحكا موزوك الزعان الراقي زا انتي تخيتاري زال كتين اسماعيل عبد الله يكربها
1: حرري حسني سيكا بين حكلانا يلزال وصول بيم حدايان بيم زي وريكيشا زي بك على زي محكل محريرا متمحر بيترخبا محريرا زولاي بيم زي ترخبو حرري حسني متحدا در تيجي سيوردين بدري زي غلط وكت بيم هو جي متحكل زالو بك علاش كيش زي بادو يحكنو زالو جيلاش ينف زال زي حدنا تيشا انتا من تازايو محريرا زولاي بيم مدبل بيم حروف زايو متاشم زي وريكيشا محريرا حسني زو بيم زي تحكلو بك علاش لاكي بيم مسبت كياسيوم زاروناتو من تازي قالتو وركسوم حنغورنت دمانوا دينت جاي فايده لي يورزالو بقالاش وازي شيرتي تشوف مشي فانتي ملكا بيم ديبايا داي حوازو بوتو متونيلم لاقتاچوت يا شبي ترخبزناتو منتا زقنو حروف زي متاشوم ديلا غزو بيم ترخبزال حرفتو متناف بيم يامتو متهكل زالو بقالاش يتمساسل زال حالت بيم متفاق ادوا مسبت زوم زي تونيا نتيجه مسيجل زوم تيمي جنت حركه يتخيشالو منتا زايو مخنو زو بيم بقال زي مهكل متي زال قنبيم فاقدوتوا فري لي مبقاليم زي كل زوج وحديت حبري زال مخنزو جميزو حسني زو امت اونت شوبيم يدرقي كتم كلا هوتسك ربو حسني زو متحدا درتيم محري رزو لاي بيترخبو ما ايش ازيو شكف ياشو بيترخب زالو حسني زو سيكتر تاسيساش امروتاش دلاغيش اسبل بلاد داي حواز فسلياش وازي فيدرال وازي بار متخاطر تيز اقرو جا حسني زو زيامنيك اماش ليم قلت زيوك ربو ابقال زي محيك المحري رزو لاي بيم حسني زو حرقي غارف ايدي جيسي سلطان عبدو سلام حرري محادية مجلس اف اي دي جيسي محي الدين احمد حسني زو ساي منظمة زل مكتبة غر مسؤول جيسي جيت وييسو مدبل بيم زياسي موازي درق بين بروزالو ناسا نبارياش زي حكومة ديلاغ مسؤولي دلاغياش اذيباش ازو كرسوم زي فيدرالو زو حسني امني قاماشوم نيك حبي موتب بيم مسالاي بيم اترخبالو
0: يي اما تبي حرر يوسف نبي تحيكل زلم احد كم تسات مليون بقالاش ما بي نبي سبين الجزي حنقول مثل يوج زلم مخنزوم حسن زو حيجان رئيسي تو حراشنة النيروت إدارة مسؤول جيستي روز ومرتيوكم بعد كف درجة بيم سيكا ونبكي دي لزال لمي دوين بيم أحد مو يبي سوت بقل مليون بقالاش محيكا لشوط محريرا يتمحري بين تيترخ بازال قزحن يراق يتباشي ومراد دريس يكربحال
2: فاتوك في درجة بسيك أنك عن نيلزا الاقتصادية لوخ به هاد مالتو به سود بكلا مليين انكراج ومكان انت محري ريشوت حر رئاسي مبيت محري بيت رغبة محري ريشوت حسني زو هيغاني رئيس متيدا درتوا حرسينة بيرو مسؤول جيستي روزا ومرزيقلة توكتبه حرري حسني حد مالتو به محري ريشوت اور خنتي به متمي حر لأي به يترخب زالنت التوكو هوجي آمت وريك محري ريشوت بيك عن نيلزا أحد نقطة ساتي مليون انكراج ومكان انت سبعين بي زبك لك ايسي حنقول نسلي يولزا زالو حراري ملايتي زخانا بعد بيك إلتي انكراج مخنا زو غلطو كاقستي روزيا زي غلطو كتبه زي كارو ساسا بي زي بقلا زخانو شرتيوا بوسنا مقوفلتيو ملايك علي سينا قنتي عجو ميزانو ميك ابتلي اتفير كزال انتايو بايو دبلو ما انكرزو اسكانانا بهل كنكينتي نتيجة سو يخوني لي فر كزالو مكاننتي بهل يتمي حرزال كرهام مخنا زو بي يكان نزالو انكراجو ملايك ازيو كياسو قرب متخطا تلبي مزيرت لي يوكو تموشا كل مهدا مسؤول يخوني لي أتخيش مخنزو أوي كانو يي لاك إزيتا أمت محرير إشوت بحرار حسني رئيس متحدة درت جيسي أوردين بدريو حسني زو هرقي غار أف إيد جيسي سلطان عبد السلام وحراري مهد أف إيد جيسي محي الدين أحمد و حسني زو ساي بارتي أزل مكتب غار مسؤول جيسي جيت ويي ساو دبلما لاك إي حكومة دلاغ مسؤول اي ترخبو دبابهم عاصمة زو درقبي نبرزالو حسني زو نباريات حكومة دلاغي عشو ازي باچا زو كسو فيدرال و حسني امنيك اماج بزهبه موتبه داي است ازيو مورد لعيبه اترخبالو
0: وريك أشارة كينكين تحنقور دمانا ويكيم موشا بيم حلوف أمتاش ما بينا بيم أبواحي تامنت دايو تزيكي أشي زال باد قدر مخنزوم حرالي حسن لبي أبك ألاش محيكي لشو تمحيري ربين تصادو زاشو دينا واشا تيوكو جيت نزو دي تباشيو أمير أحمد تقربحات
3: حراري حسني بيك زمانو مبقلي لي ليميتون بيمزت محرا احد دوري تاريخي غاز بي احد نقطه ساعتي ملين انكوراتشو زي مبقلي لا غاز نجح حرت بيمت محرا زيدين اواد زي قالت او كنت بيمزي وريك اشاره كين كنتي زي حنقول تمانا مويكل لي واخل قدينه متفاقد بيم دي بايا ام السما بين بيزال ابا واحنت وادا يوتو زي كاسال لاك زي تازي بعد قدر مخنزو من تازه سيننو
4: اشاره مغارينسا وان بياف فايدا كبا وان دلوتا دفو فايدا كبا
2: وريك مهيرة جود باد لأي قدير فايدا حالا يتغيطان زالجيل لأي فايدا حالا ونكورتا مقان انتي غاد بي دي نما ندلقي بي نترخبانا
5: انجري اندها غراجهم دكل لهم زاري تلق بالنو يعني جنبر
2: انكور مقان انتي دوفو يزم دال زينابوهم يزم دال
3: ونفزايا امتاج بيمزي وريك اشارة بيزت محارة دي لاغاج بي دي كتي شو نتيجة تسيجلو بايتي بيم دين آواج اتتوقو غازو زي جوغوف مغولف تي مخنا بيم دي بايا زي افل لمنت وا اماراتو بوك موشا غرب لم لاك زي تا دوري تفكر زلنتو من تازة سيننو
6: رانتنا يورب بنجي غارة حاخمير التاركبنا
2: بادوا حسين زين درجة به أحد مالتو به الناس انكوراج ديك أنو بيت رخبالو ديني تاسيس بجيه وسو أجبه مسا مخنا به انكور زو أكانن
6: تقالي إسوات لسولي هوت تقابي مهنا چون زهير أزبا آوكو فطرات چون
2: انكور بيك آج بلا اسو والدي منبرتي لي يفرقو به اسو والدي لباشا ملبستي به يقوم سبحال
3: دي باي بيم إشت محرير زو به خلقات نيرو توم تريخ بي واري نيرو توم ويقن ليت في الكزال لمي دي لاغا مخنزو من تازقنو
7: ويهي عرنقوادي عشارة كسو لج تفطرو غارة فالسمو ماين نتعطل بمصاف
2: الدنيتو مستزبه زالو وريك مهرير شوت زاليسا تقومس وريك مهرير شوت سو ولدي به جتلاي ما مبرتي يفركم بكايات دليل بودتي مكاننتي به منيرا بوسن مقفلتي يليكا
7: بجاچن لاي نو يالو
3: انكور مبقل متيز الخانة بيم مبقل ما متفاقدو آدم وشحل بنبايتي بيم دين آواز سين النساء داي حوازوهم زيبقلو انكوراتو والحتي زيو مويقن بي فيري لي بوك إخونو كتا أغسطة متفاقدتي يمحلو كتا منتازة حساسة بو
0: أبقالات ومحيقل شرطي سنو محيدار ومناوط بيم حلوف تخييطاي جيليزتو انتوام زيدلادلتي بادو مقبض للاك التاركي وافقوتو مخنزوم حرر عصي من نبارياش التيوكم حرر يسن بيت رقب زون نبارياش سيك او نبكي لاي لزال تحصيب بيم احد موي بيه بقالات ومحيكل شوط محرير بيم بزحا بموطب بيم تاركي عشار زيو عاردو حكام زفقادو بلاي زينتام امير احمد
3: بعد رجب زيت محرا أحد دوري سوت بقلع مليئن انقور زي مبقل تاريخية زي وريك إشارة إشوت محريرا حسني زو بي أسرا كوسا بي ميقل لاك زيتا أم السوت ساعدوت بيمتا محرا موي زو بي مترخب بيم تاريخية عشارة زي وزارة دو حسني زو نباري عزي قلتو كت بيم موي زو بي زي بقلو انقوراج زي شرتي خلقي منيرا بيم ديبايا تخيطا جلي زيت اونيوا زيت ميشاشا بادو مكيبت لم لاك زيتا تاريخية وافقوت مخنزو من تازي قلتو
8: حد موي سوت بقلا ميلين انكورا مبقال برنامج لايبين تاني ترخب آزانا نوك آزانا كتا باتوك اف درجة بي يي انكورا مبقال إسيقلنا لي قدورا متاج يلي يخونانا بحل بعد حقوف درجة بي انكورا مبقال يدي جازال فايداتش منين تابانا مزيحيج نسا يي دوف بحزيت لا حدا بي يوافك إزالو جنكاش تمام لي انكورا مبقال روح زوزات كدير أتاج عود حالا بايتي انتا أفيد كام أوجا بهجني وجروم داي حواز نباروت بهجني وجروم يين أخو وقت بي زن رأيون تيت مايكرو أورغانزم نلا يزامة نتو بحيت لحد لفرق زالت أحد دوف بحز لحد جنگ انت بايتي انت يلا بايتي انكرا مبقال بايتي سفاد ألتا سادي أوجا بهزي هجني وسا حراشوا حراش نت بحزت لها دوشيات لي بحزو زاد قدير التاج وتحاليو
9: وريك أشارة برنامج بعد كل درجة بيستيقل اللي فيز بيجي وقت خانة I think سوطة ما تكون عدال مسلمين سوطة وزاحتين ما تكون عدال مسلمين في وقت عجشتو بيه ولكن بجي نفع وتزالو مقراج بقالو محلو عزاجتو بيه بجي هنا خدر ايناج على اللفو ايناج تشيو يكوزالاج سهرانتو حلطاقن مقنا مدقات اللي يبقل زالو دشيو مكراح اللي يتبقل يتبقل مقراج حلو خدراتهم حلو يتلاقوا اللفو يتبقل عدو يلا بايتي النفاوصو فيزي بجيه انت بايتي النفاوصو قبل الهم بيه نقل صادانا شيء التم نفاوسو دشي مكيرا هندن دوف زيتناوت دوف مناوت انت نفاوسو حنغور دمانا ومكيرا حلي يخنزال چينچ احلايب قدير اتاجوت موشا انت بايت انت يي برنامج باتو كفت رجب شوتوال دخانسا يتمامو يتمام جبتياشو التاقروم حدفاتو زي لحد برنامج انداما إلى هوجي تميحر وبرنامج عايش تبين قدير قدير نتيجة استرخوا ونتيجة توقع زلمة
10: درجة ب هوجي هذا بيكتي مكراش ومقلة كم زمن دي وتعامل ترخوا بنا مسوا تمام مكر مقلة أو أرمقاري ويد موريك إشارة بس تبي حد بنتا زو يي مكر مقلة زينة بي حد لكن يا زانا ee climate change zo mota mota karakal paenta azubeka ji ibaki daru courage hangur lem khonzalo courage teoma yi zal chinkya chu maftalem faida shala lai yi unkur mokal ni sabab demo na kaya dana allah jem zitonya shi ma allah yudar shi ee moshaminta makam zoom yee nabi mutozo ma ahadi nabi ahadi ambi kitim kur had nukta saat milin kur gebi moshadina baji baji fayda yitri parliament isbaza
3: itegala timabkal ishot mihira ahad natwa sinero tasaadot ahad zoomurati makhnazom dibay bemtaza kanu nabari yasumatli ahad bem unkurachu mabkal be muhzina ishara murad mafrak zibem tastanya makhnazi uzigalatusa takhata bem shirti zibezi unkur mabkal ishosiu akatira yasalnatu mintaza wekanu mabkal bem dibaya zibakalu unkurachu akazo bemtwaqatwa maleka yimi ishotach mabene bezitay masuliya zina yitkhish benazat zitanatu mintaza kanu
11: oggi tassil zalla khunte be dzagin kho ya ama ta matume burdan nilana kullu amatum nidi jibin tazalne ayi tabim na bakli bin tazalne yi aram gode shara taklai minister zina zare de ye inta azuk sozum rais urdin badrin ta kebalema hoji dita iza burdan inta alal amatum kildi jinanta akha min ta gidir chingizo hoji

0: بقلا ما مليت أمتي ملتا وواهر بحد جرام تا جرام مدي جم مهيجا إلى وزوك إسخ جيت هو بنبرز الجارج أمانة زيادة لمستا يشي زي بلال كتا موشان تا حتى كوتا إن درجة بيا وزير خاكوت بيا أهاكي مساري ميني مسألة نارا ندي أي تعاشو ما تبور دمان تنك أكل النارا أقي شيء استيقل بهر له أول التايزو ناتو يجيس نظرين نيو التايزو انت إرغب غابي ظالما يلي بايت قدير نفاوت انت ظالما يلي نفاوتو دمو أمسينا لي قدير التايجوت قدير دلاغ قدير حجان تاما يلي ناتو ما خوقتي زنبه يو موش زنبه عام فيز بنتا حد ستاك عام كتب فيز بقدير يهي انت تساعدو موش بي زيستمين شي هوجي تسل زال عيام انت زاقو مزيق الخو مزول انت
1: فيز بي أمام بعند الحساب وكتبين دلاغن خو يهني سو وات إتلاو أمة توكاش وخانا إمارة سوم خانا إتلاو وات قد جديد إمارة سوم تخبو بتابك في أما حفلة من سعود أجو مثل خبك أما كنت با إتلاو تدير خوما أمة سوم يجي بفيد بأكابي دخول شعبي دومي هش خصم فيد بخشون دارنا تدير خو أمة سو أت أسي شيء في أي حالة أهم بكل الرمة إيجابي وقت إتلاو يجي بكاش دوم حتى هني سو أخوك بزال يي جاوي بس نياوت هنتي بس هذا بيه بس لي أخا جاي بعدي نيجي أول سويك أكل بيجي برد بعدي نارتي أخا فيس بجاوي دكتور نياوت الجيجا ما يلي بعدي زالو بكاش تام من أكل بيه وا إسلام يشاش بحب فاتي ولا بتسو بكا أخا جاي أول زت زت موك زت برد بعد نارتي هنتي خاوتي هي خلاص كيبان لك الجيجا تاما يخنتي مناوت لدركي ومستوى مقامهم بأكس فايدة حالة وذاك يكون تحل ما يبي مقامهم بزقاح بتساعدوا تشوى بيكون تحل
2: أوجي وريك أستا محريرة بات حكوف درجة بيه يتقدري بحل صوت بقلميلين وكوراتو أحد زينيات بيه نبق ريبا مولن ده حسن زينيات بيه دقس حالت بيه رئيس سيزنا اقدينات بيه بات حكوف درجة بيه دمو لننتا سيوزيلاش مغاق زي قلون ده كوسن زينيا رئيستنا زي قدو لو حالت بي أقا درقة بي نبك اللي بيس رحبانا بايجين ده كلو داي حواس بسليم عرزو بي لسا أدبازر حالات تريال بايجين ده
3: إيلاك إزيتا غاز لا أي بيمسي حكومة إي بروتاج دي تأسيست اللاغاج أزيباج إندوشاج زيدين آواج آياج وويجاج أبزايا زي مبكال أتاي بيم نكوح بيم تسا أدوسيوم أميحا
4: نيروتوام خلق نابي نبي أمريكا ماسك أو نبكى الجيل زال دمي دون بيم زيت محيرة أحد من شو تمحيري ربيت صادوت موش بيم ناس فايد زال يوابك آلاش متحيك الزيوت تقنا حكامو زفك آلو بلاي تباشيو مراد إدريس
5: حرارة سنو بيت رخب زالاج أمريكا ماج سيكانك أني زال اقتصادي بيت محر زالا أحد مالتو محريري شوت لعي به زيت سادو كتار بجي فايدة زالا انكراجو أكاننو مويزا بزيت محري انكراج مكانن تي محريري شوت لعي به زيت سادو متخاطر تي أقرو جاوا أمريكا ماج إما روتا چفالو ياجوا حنقور نتلي يول زالو بسي ياجوا مدراجوا بها إماج حنقور انكراجو مكانن تي زيو كيكالو أبالو ياسو دبلو مام داي حواز أحد أينام أمني شكي بلاين نيرود دلاغل عيبه بليس نتوه يسا عادي كتا كرحام موشبه نيرود قاماج مخنة اشوتوال ميتك عم ميتك به اتمي حربه يترخب زالنات غلطو انكر زومك عانان تمتزال خانه به يوار زال به يزيرتو كتا وفيري يستو كتا اتخش تغطاتلوتوا كبا دلاغاج يميه رزالونات اصابتو آخر به زخلقت دينتو مك ارحتوا دوف نوت ايو تتينو تو متخاطر تلي يدي جيل لي زيتوينتي بادو متك ايبد لي تابيك به ايزال الجزالونات أمنيك آماج أتيوكو
4: بعد لالو كرام وارن الزالاني رو تصازي خان وريك أشعر شوتو محريرا شوتو المخلي زي قلبي وقت بحف موش بيم ناس فايداش أطري خبام بيكا دسراسات تنكتكو تجيزينا ربوس نشفانم أخو وقت بيم كم كياشيش تنكتسدس تيجي مليك فركا تلاقي دول زين السيساي زريحون تقبزاشي كامتلين مراد إدريس تخيط لزا الكتبة يقرب بحال
5: دموم زيو زيراج ملاك دكتور أبي أحمد حفتي نتبي زيكو ياسر أحد بي زيتي غريب باد وريك مهري ريشوت كنتين دياج هلوف زايو أمتاج بي بليم بيت حلق زالاج انكوراج مكان انتوا إثيوبيا زي خلقت صفة زي لاكي درجة بي مناوت فرقا يي باد كشكوش تي بوس نمك وفل تي ملك بي زيت ماجا حنقور دماناو مسبت تي دوف نو تي متخاطر وا باد بيكل تي انكوراج بي مكي حسد وا اقتصادية لك وتو متفيت انتي زيت فيرقا واري مهري ريشوت انتا كمزو بي لايوم جيش إثيوبيا ديركوا أفرمت حتى بتبيوا على إذا خلقت تفنياج بيبك إزال قدير حياة دمان مخنزو دي التاوكا زمنات خونتي بي كلاك أسكدا زنارة بعد بوسنا مكوفلتي متون ألوف زايو سو تخيطايا أمتاج بي زيت ميهارو مرقا قبما مني روا عشيرتي كرحان دلاغاج بي بيك الزنارة بأسرا ساتي نكتا ساتي زيبك لا زنارة بوسنا مكوفلتي وأخا وقت بي كل كوي عشيشتي نكتا سدستي زيبك لا مليكا تفرقا زيك أنا نو انكراج قطي بي لاكي هل زالاج أفوكادوا أمبا بابايوا علي بيسي انكراج زوكسوم بون انكراج اترخبوهل يي محداج حنقرو دمانا ومسبتي بهلوفزا حرسي هذا راي سولي ديبايا أبوت مدك الخانك دا اترخبت ديبايا بيم زي خلقت سينا خنتياجو مرقا قبتيوا زي خلقت ميزانو ميك أبتلي واز لفوياج زوكسوم تيدوا علي زيقبا زمساسلو بعد بكلتي بك آياجو مكاننت بي لاكي أبيجو تسطا إياج انكراجو مزقا قهوة مكاننت شرتي كرحان واقتصادي اللي قد بحمسا زد كوراني وزخانسا حرسي حاضراي سوا أزيبات لك بي ديلاغ نسي مخلق بهلوف زايا اندستري تيري إداجا كوروروتو زيك موشوا باز اقتصادي او ينكاحك بي اترخبال وجاج بي إلاوة قديروسو سفيل بي إلاوة أقروجا مليون بي يتحلق زالو محداج أمت أمت بي داي زيتا أستازيو ياردو بوزال يي كينكينتي إثيوبيا دوف نوتي شيتي زوبيوا ألم حقوف داي هواز بي مثال تخوني كوتا ألم حقوف إكوتيا تغني كوتا أتفيرك زال أمت بي ميت مي هر زال مقانن تيوا كباج باز بوسنا مقفل تي ساسا بي زيبك لا مقورر تيلي علوم زاشوا بعد أبو راجا خوك تي بي نجا هوت بي مت مي هر لاي بي ترخبالو دمون بي وريك أشارة كل ما هداج كين كين تي تسا آجياتو أتخيز زيتا ما هدا كشكش تياج مخنزو بي حكومة بي إلاوة مقاداج خاد كثارة بي إلاوة أزيباج متويتن بي زيتوا حبا تاخ بي تاوانوت بي غرغارة متاشا بي اترخبال غرغارة متاشا أتخيشن دا أخو يي أساسية سيك أنك أني إلزال اقتصادية جوكت بيت مي هرزال وجي أمت زيكو ياسرا سوت أمت واريك مهرير إشوت حرسينتو حد مالتو بي تارخيا كين كين تياج بي سوت بقلا مليون انكراجو مقانن تيلي خاز يتمي هري بي اترخبال
4: بعد حقوف خبر من إثيوبيا شوطوال تاشا بيزتر خبازات وريك أشار شوط محرير بين يكسو زخوب كي دلنتو مدفاق أدوى منير غرب دليم زيت الحدو جيبتياج شوطوال محرير ليم يتشير كي بمخنزوم إفيدري برزردان تاييك دسلاسي تيوكم علي خبر بين وريك أشار شوط محرير بي وريك وارن زالا جيشو زيما شيخل زيداي تحاسيب زايد زيك لي بين يتر خبار زايو سعام إفيدري زيو زيراج ملاك أبي حمد تيوكو يتخيطر زارك بين إما جاب دي يكر بحال
6: إثيوبيا شوت والتاشا بزالتا زيوريك إشا مهريرا قلق الدينة مدفاق أدوى منير غرب دلي ستلاحدو جيبتياج يكين موشا لزد فيرك مخنزو إفيدري پريزدانتي تاييز كسلاسي التيوكو أحديان بي سوت بقل ميليان وكوراجو زيمبك المحادية جيبتي سوز أسراكو سابي ظاهر بي تيغلا يي وقت بزاشو غل جيب بي زي وزيراج ملاك دكتر أبي أحمد إيك أدوت بي إشوت والمخنزي غليو زيوريك إشا مهريرا بعد زي ناسا أمتاج لزبور تيو جيبتياجو كم إشوت زنا وتا جوزينتا يبيك اد ادموا خلق الدينت متفجزو لويبم دوف حالت نيوتيوا مقنا مزايد بحزت لا هدبي بعد زيو يتغراغ بي جاي كفين يلي زفيد هيزنارنتو اكيت ابو ي تاريخو مناوت لي زيت نسو اصل ميجاج ما بين بي زيوريك الشمهريرا وان مخنزو كيكلو ي وقت بي مشامت بيت مي هرزلو كينكين تياج بي امت سو روح زوا تخيتاي جيل بايتي بيليم بيت هلكو كوراچو مبقال غرب دلي الدنيا ريكارديو زل حدو يشوتاج يت مي هر بي حلو by you. زيوريك إشابي زيوريك أوا زيوريك جيشو مجيخل زداي تحسيبو زالاي زيك إياشي بحالبايو زيوزيراج ملاك دكتر أبي أحمد دكتر أبي أهديان بيسوت بكلا ميلينو كورزي مبكال مهريرا بي إشا زيو آردو زيوزيراج ملاك داي حوازي أسفح زيو بزاردو كتب بي زيوريك إشا مهريرا سوتا متاجلي أكاد إيرانت بماليت أزو أكيت أبو زيوريك إشا أمت كوشنتوا إتوبيانا جداي بمخنبي وريك أوا واروت زالا جيشو مجيخل يفر كالو يلي زداي تحسيب بمت ایکد به زیکتی به ملیت ابزال نتوی مدو هوجی تو پیاناج تخیتای جلی ترفیزال یواری ایشاو موردلی دای به دابل بوزال امتیا احدیام بعد حقوق اوکر مبقل مهریره مخنزو کیکلو گیستی زناش تایا چوبه یکوسوم کو پسرتیتو مهدی حابیدون بهمسا خادزنیا اشاراو مورد به زیدای سفر لی گربزنیا تاج اوتو اشنا بایو زد گیبل نیو سوت پکل میلین اوکر زی مبقل گیدیر گیپتیو منجهله دای به مدلک به حال نزایو زی وزیراج ملک ایتیوپیا ناجي ايام بي جهديا شكوتا اتحيبرو زيواريك إشا مهريرا إتوبيا واريك بتويرجما أفرزي سايوت يرغق بيكو تمت فيركزو هيغان زيوزيراج ملاك تمسجن ترونه مدو سيك أو نبك إلي يلي لمي تحسيب بيت مهرزل أحديان بسوت بكلا ميليا نكور مبك المهريرا سوزا سراكو سابي ميغل دفون إتوبيا بيت مهر بيت رخبال هيغان زيوزيراج ملاك تمسجن ترونه يكا ساري بي مترخب بي أحديان أكور مبك المهريرا بي إشا زيو آردو هيغان زيوزيراج ملاك يوكت بي زايو كتبي زيواريك إشا مهريرا شرتك رحوت بکاچی ازی باچلی دلاغ نصیب متری خبه دینت گئی تساعدو سیو ازایدا خلف زایو ساتی امتاچ متبی اربینا سوت بیلیم بی زایدو اوکوراج مبقل زیو به ایتوپیا افر دینت مسکاو برار آشبایو زیوریک شمهری ربه ایتوپیا وریک بیتی ویرگی کوتاوا افر دینت سیو مسکا به مسیترلی زیت فرکنتوم غلطو ایتوپیا ناسا شرتیاچ به زیت امسو زینارو زر ایناچ وا بوهیراچ حجیس کوتا ویرگ بوکوتا اتفیر کم بایو هوجیت بکل زالو اوکوراج یی جیلو ایتما ما يدي جيلي سيك انت يبايو ایتیوپیا زیواریک ایش مهری ربه ایتیوپیا دو حالت نیوت ایومت خاطر لز زاله کوچناتو ایشوت به مایک انزیو هیگان زی وزیراج ملک منصب به دموکراسی رچه خلوت مت آوانتی مرکز مسئول و سای پارتی هیگان پرزیدنتی آدم فارح ایمادو سای پارتی امروتا چو ادلاگیاچ اوکر مبکل به ایش زیو آردو هیگان زی وزیراج ملک منصب به دموکراسی رچه خلوت مرکز مسئول و سای پارتی هیگان پرزیدنتی آدم فارح یو وقت به زیدو کتبه اولف زایو آمتاج زیواریک ایش مهری ربه زیت مهارو دیل گاج به بش بش فایده ترخبو مهری رزو خلق دینت نیری کتا اود مدینت زایدی کتا اتاج اوت موش زو که کلوما یی من جهت لیم دفون ایتوپیا نایسام گیدیرین تبایو سای پارتی اک دازال حکوما زیوریک ایش شبیت زد سی جلیو من جهتی آچو کم چال بی مدبل بی اما سو تنافایی نتو ما یک اللی کوچ نت بی دل گی بیزال مخنزو وات ته وکو الیومیا سیک او مب کل بی ایتوپیا سایو تو یک این ناشان زایو گیسی آدم تخیطای بیم زیت بکلو کراچو مدفاقت بی بکولاج کیاسی زاید ديما زيت بورا ليو هدف ليو لكوتا زيت ويت انا جهدي موشي ميسالنتو اكيت ابو